كلمة جميلة كلمة كفات بنت جاب ما قدورة ما قد أفامي واتو بنت تبوك مجيزة بغض مالك مجيز زب مرب ديل أوتر جيز Sabai dan

ترجم يا كنتم حرم جاي ترجم جاي مجر بول موي مجر فال مسار بول موي سما مجاب بول موي مجر من القرجاب أقد القرجاب أقمت القرجاب أقمس القرجاب أقفر جاي القرجاب قرجاب بول موي جاي سيني جاي فالمسار بول موي مجر مدن بسين فرماك yeli jani den barma fal barma magge ten yaay abi job yaay ajratu ndate sen suno

جميل ام عبد العزيز سي حسين جميل امنا ادب سي حسين جميل امنا شيخ جان سي حسين جميل امنا بابا لاي سي حسين جميل ام شيخ عمر سي حسين جميل.

براو نانيو ونذكر سيد جميل يا عندك سيد جميل ومباين يوم منصور مسيد جميل.

0: الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال اغلي مالي الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال
1: وا وا في ريو ييب لا دي صاح
0: اكوم با نغا الجيل كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال ما تاو خريت جنب كان فاض بنت جاي ما مشى كادم فال جيت بوليك فاريجور فاريجور فاض بنت جاي ما مشى كادم فال مام شكات شكال بنت شكات شكال مو تاولو من جاي تصار مو تاولو مامو سارن تمباي مامو سارن تمباي مو تاولو نجاو مامو سار ak bo camara sar mu mamou sar ak bitu mu mamou sar ablay sar tambal baye ci fal marin jatt mamou sar antam bay mbabba bark ndir bi fam jay mam jeccel mi yor mamou sar mu farakan jaw farakan jaw moko gukk moy jale ba sa galay jay waluy wa kumba wa dafay jor jimba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay moy chatum dafay jor law gan ma nga jeccelo ci ndomba yaram mam tay ma nga jey jale wadi musuma jom tañ ma nga di keur mbay ma jox sara jor musuma jom tañ ma di jalawale koko atman dara fa atman dara ma gamu daro fa jor dara fari jor dara fa mbab chamaram chefu ya jirim sutu mbay gundoy dem xuri dem nañ ci dem jeele dem nañ ci ma la ci mu sudo nugu jannari ba yok fara fanta ma ci dagamal ndia ko du bermanta gogol la
1: o dernier le wal fatna yem bot senegal I'm going to go to the hospital.

وقعدان تقصر لي عم سلم رمس لسفر بناقي جال فنان سفاني حبي من نيبا بياد رام هكولو ونو قسيل هبي عمر دم بدفع ميرام نانا فم بجير تطال معبي ونانا بوي فاري ميقا كل دي منقول بيخد عرلا ما مكون مسوار جنا بس ما جبال جماعة بوشان وكل يكون مساجو كل ما يدرك جال كل شوي جماعة ما جبال برد جول جال من أرجس سرناجو سيلا بنت بغرس ليس مرة ما سرجاجر كم

0: الفاري وفاطمة الفاري كلام دكتور هذا اللي يبغى فارم رسول
1: الله وداي
0: رسول الله
2: والله
0: والله والله
1: والله والله والله
0: والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله
1: والله والله
0: ولكن يقول لك انك تتحدث

سمينا يودي ليس بوا الجمعة فف بهوب أتسكي الجمعة أنا من جها من جولي أتى الجمعة ما ردوه من قتة هي كاي جولد سوما أتسكي جديد مبالي سبحان الله بيت فف ما أراها ما يتوه سود أمدو يد نيانو هون قول جي قول نيانو إن سادي أدنى

ووسيلتنا إلى ربنا شيخنا أحمد تجار شريف رضي الله تعالى عنه بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد

جميل سيد احمد جميل شيخ سيدي اسماء لسيد مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد جيانسي ركي جميل عبد العزيز سنيور ركي جميل انرسي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودسي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام كوركين جاي سالي بي جميل شيخ تيجان سريد ابو العباس احمد تيجان مال خد المكتوب مال خد الربان لي موني ديغال سيو كو دافي ديمو كو واخي بالله يا رب يوم الخيام